0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ترأس قداسة البابا لاوين الرابع عشر صباح اليوم الاثنين القداس الإلهي الاحتفالي في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان بمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس شفيعي روما. منح خلاله دروع التثبيت لرؤساء الأساقفة الجدد، ودعا الأبو الأقدس في عظته المؤمنين والرعاة إلى الاقتداء بمثال عموديه الكنيسة في بناء الوحدة وصون الشركة الكنسية، مشددا على أن الرسالة الكنسية اليوم تتطلب الانفتاح والإصغاء بروح المحبة والحقيقة. قال البابا لاوين الرابع عشر: نحيي اليوم في عيد واحد ذكرى القديسين بطرس وبولس شفيعي مدينة وأبرشية روما. أحدهما اختاره يسوع راعيا لقطيعه، والآخر اصطفاه رسولا للأمم، وإننا نكرم فيهما عمودين من أعمدة الكنيسة. تابع الأبو الأقدس يقول: إن بطرس حارس شعب الله يظهر لنا مرارا وتكرارا في العهد الجديد، وهو منكب على صون الشركة بين الأخوة، فهو الذي يقول للمعلم على بحيرة الجليل بعد ليلة من العمل الذي بدأ غير مجدان: تعبنا طوال الليل ولم نصب شيئا، ولكني بناء على قولك أرسل الشباك ويعود إلى عرض البحر أخذا الآخرين معه. وهو أيضا الذي يقول للمسيح في وقت تراجع فيه الكثيرون عن الرب بعد الخطاب الصارم عن خبز الحياة: يا رب إلى من نذهب؟ وكلام الحياة الأبدي عندك. وبقي ثابتا مع الأحد عشر الآخرين، وهو دائما الذي اعترف في قيصرية بأن يسوع هو ابن الله، فصار صوتا للجميع في إعلان الإيمان الواحد كما سمعنا في الإنجيل. وحتى بعد القيامة وعلى ضفاف البحيرة كان هو أول من أسرع للوصول إلى المسيح الذي ألقى بنفسه في الماء وسبح مسابقا للآخرين ليجدد بتواضع محبته وينال تثبيت رسالته. أضاف الحبر الأعظم يقول: وقد بقي بطرس أمينا لهذه الرسالة حتى عندما كادت مسألة قبول الوثنيين غير المختونين لنيل سر معمودية في أورشليم. على سبيل المثال أن تقسم الجماعة، فجمع الإخوة وأصغى إليهم، وفي النهاية بإرشاد من الروح القدس اتخذ قرارا محافظا على الشركة ومفتتحا حقبة جديدة لشعب الله بأكمله، حيث أكد قائلا: نحن نؤمن أننا بنعمة الرب يسوع ننال الخلاص كما ينال الخلاص هؤلاء أيضا. تابع الأبو الأقدس يقول: إن هذه الشهامة لا تعني أن بطرس كان كاملا، فخلال آلام الرب أنكر معلمه ليفيض بعد ذلك بدموع توبة صادقة. وبولس نفسه في ظروف مختلفة عاتبه على عدم اتساق بعض تصرفاته، ومع ذلك فقد عرف كيف يعترف بأخطائه ويرتد عنها بدون أن يفقد عزيمته أو يتوانى عن رسالة إعلان الإنجيل وجمع قطيع المسيح، وصولا إلى بذل حياته شهيدا هنا في روما على مقربة من المكان الذي نحن فيه الآن. إن هذه العناية الأمينة والصبورة بالوحدة تتجسد بوضوح في رمز المفاتيح الذي غالبا ما نربطه به، فالمفتاح في الواقع لا يحطم الأبواب بل يفتحها ويغلقها باحثا في داخلها عن الرافعات الصحيحة ومواكبا حركتها لكي تنحل العقد وتتحرك المزاليج وتدور الأبواب بحرية على مفاصلها، واصلة بين الفسحات محولة الغرف المعزولة الكثيرة إلى بيت واحد دافئ ومضياف. وبالطريقة عينها فإن الشركة في الكنيسة لا تبنى بالتمسك المتعنت بالمواقف الشخصية، بل بالبحث في قلوب الجميع عن نقاط اللقاء في الحقيقة والتي تحت نورها وحده يصبح كل فرد أداة نموا للآخر. أضاف الحبر العظم يقول: ويمكننا أن نقرأ في هذا المنظور المهمة التي أوكلها الرب إلى بطرس وخلفائه لمنفعة شعب الله المقدس بأكمله، وهي الإصغاء بمعونته إلى صوت كل فرد وتمييز الإلهامات وقيادة المسيرات وتقويم الأخطاء والتعليم والتشجيع وحث الإخوة ومرافقتهم لكي يتعاونوا بطاعتهم لعمل الروح الواحد في خلاص بعضهم بعضا وخلاص البشرية جمعاء. إن مثال بطرس هو دعوة أيضا لكل مسيحي ليكون صانعا للوحدة، واضعا الله في محور حياته ومقتربا من إخوته، متنبها إلى شؤونهم واحتياجاتهم ليعيش معهم في المحبة لتعلن البشارة على أحسن وجه. تابع لبلغدس يقول: هذا هو أيضا تعليم بولس الرسول العظيم الآخر الذي نحتفل به اليوم، والمبشر الدؤوب بالبشرة السارة، وله هو الآخر رموزه المميزة الكتاب والسيف، اللذان يرتبطان ارتباطا وثيقا. ويشرح ذلك جيدا كاتب الرسالة للعبرانيين إذ يقول: إن كلام الله حي ناجع، أمضى من كل سيف ذو حدين، ينفذ إلى ما بين النفوس والروح، ما بين الأوصال والمخاخ، وبوسعه أن يحكم على خواطر القلب وأفكاره. هذا ما صنعه الله في قلب الشاب شاول إذ غمره بنعمته وقاده أولا ليعتنق الإنجيل حاملا اسما جديدا، ثم ليعلنه في العالم أجمع، وأخيرا ليشهد له مثل بطرس في هذه المدينة نفسها ويبذل حياته لأجله. لقد سمح رسول الأمم بأن تحوله قوة كلمة الله التي انتشلته من العنف لتقوده إلى درب المحبة. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكان القديس أغسطينوس في تعليقه على ارتداده ورسالته يقول: بينما كان سائرا إلى دمشق وقلبه يرتجف بالتهديد والقتل، دعي باسمه وطرح أرضا من قبل صوت سماوي، أي من الكلمة المتجسد الذي كان يدعوه، وأضاف: لقد أخذه الله مضطهد الكنيسة وجعل منه رسول سلام، غفر له خطاياه كلها، وقام في خدمة يملك فيها القدرة على غفران خطايا الآخرين. تابع لبلغدس يقول: أيها الأعزاء، إن من الأهمية بمكان لنا اليوم أن نتطلع إلى هذين القديسين بطرس وبولس لكي نفهم كيف نكون بدورنا رسلا وصناع وحدة وخداما أسخياء للحقيقة في المحبة، وبهذه الروح نستعد لعيش الرتبة التقصية القديمة والمؤثرة، رتبة تسليم درع التثبيت لرؤساء الأساقفة. إن هذه الأشرطة المصنوعة من الصوف الأبيض والمزدانة بالصلبان تعبر في الواقع عن التزام كل راعي بل وكل مسيحي بأن يحمل على كتفيه الإخوة والأخوات الموكلين إليه كحبلان في قطيع الرب، أن يضحي من أجلهم بالطاقة والوقت والجهد، بل وبالحياة أيضا، لكي يصل الإنجيل للجميع ويجد العالم بأسره في التناغم والوئام. وختم البابا لاوين الرابع عشر عزته بالقول: وبهذه المشاعر يسعدني أن أتوجه بتحية القلبية إلى أعضاء وفد البطريركية المسكونية في القسطنطينية الذي أرسله الأخ العزيز صاحب القداسة البطريرك بارتولوموس، والذي يترأسه المطران إيمانويل أداماكيس متروبوليت خلقدونيا، لنصلي إلى القديسين بطرس وبولس لكي يعضدانا في مسيرة الشركة على خطى المخلص. فهذه هي الدرب التي خطها هو، هذا ما صلى من أجله إلى الآب في العشاء الأخير، والغاية التي علمنا أن نتوق إليها برجاء واثق. بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس شفيعي روما، تلا قداسة البابا لاوين الرابع عشر ظهر اليوم الاثنين صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى لبلغدس كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بعيد القديسين بطرس وبولس شفيعي مدينة روما. يذكرنا هذا العيد بالرابط الأصيل الذي يجمع في شركة الإيمان ومحبة الكنيسة التي في روما مع كل الكنائس العالم الأخرى. تابع لبلغدس يقول: إن شهادة هذين الرسولين هي بمثابة ختم للعهد الجديد، فالدماء التي سفكاها في هذه المدينة تكشف إلى أي مدى يصل حب الله الذي وهبنا إياه الرب يسوع. نعم، بفضل كلمتهما واستشهادهما تجذر إنجيل المسيح في روما ليظهر تماما هنا في عاصمة الإمبراطورية قدرته على التجديد. معرفة جديدة بالله وبالكرامة اللامتناهية لكل إنسان، وخبرة جديدة للقوة لا كالتسلط بل كخدمة للحياة. أضاف الحبر الأعظم يقول: واليوم أيضا يحضر الرب الذي مات وقام محبة بنا في شهوده، ويصل إلى المراكز والضواحي وإلى العواصم والأقاليم النائية من خلال الأصوات والوجوه والخيارات الشجاعة للذين استجابوا لدعوته: اتبعني. وهكذا يشركنا يوم العيد هذا في رسالة بطرس وبولس، أي في رسالة يسوع نفسه: إن الله يثق بنا نحن الخطأ الذين غفر لهم، نحن الذين لسنا كاملين، لكي تتألق نعمته في قصصنا وتتجلى قوته التي تحول الشر إلى الخير. تابع لبلقدس يقول: أيها الأحباء، ربما كان لبطرس وبولس أن يكونا أكثر اختلافا عن بعضهما البعض، مختلفان في الأصل وفي التنشئة وفي الطبع، ولم يكن ذلك قبل دعوتهما فحسب، بل حتى بعدها أيضا لم يجعلهم ربهما الوحيد متشابهين. فكل واحد منهما فهم الإنجيل وبشر به بأسلوب خاص به، وقد أراد الروح القدس إذ يلهم كتاب الكتاب المقدس ألا تخفى خلافاتهما التي تروى لنا في الواقع كبشرة سارة. لكن بطرس وبولس لم يكونا خصمين في جماعة الرسل، بل على العكس أصبحا رمزا للعديد من الاختلافات الأخرى التي يجمعهما الروح الواحد في الوحدة. وهكذا عاش شفيعا كنيسة روما مخاض الشركة، وعرفاها وخدماها وأعلناها كسر للحياة الإلهية. لقد ساهمت شهادتهما بشكل حاسم في جعل الحضور المسيحي في التاريخ يتوق لا إلى التسلط، بل إلى الخدمة والوحدة والمصالحة. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: ليمنحنا الرب بشفاعة القديسين بطرس وبولس أن نقدر أكثر فأكثر عالمية الكنيسة، وأن ندرك قيمتها في خدمة اللقاء الأخوي بين الأشخاص والشعوب، وأن نتجنب ما يستهلك أو يضر بالشركة، وأن نثابر في المسيرة المسكونية وفي الحوار المتنبه والصريح مع الجميع، لتحمي مريم العذراء سلطانة الرسل دائما شعب الله في روما وفي العالم أجمع.
2: نشرت الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة بيانا عرفت فيه بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الفاتيكانية المعنية بقضايا الذكاء الاصطناعي، وذلك في 17 من حزيران يونيو الجاري. وكان قداسة البابا لون 14 قد وافق في رسالة صدرت في 16 من أيار مايو المنصرم على تأسيس هذه اللجنة من قبل الكاردينال مايكل تشيرني، عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، والذي يصبح منسقا للجنة، والتي تضم أعضاء من باقي الدوائر الفاتيكانية والأكاديميات الحبرية، وتهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والمشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سياسات استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الكرسي الرسولي. وأوضح البيان أن الاجتماع الأول قد عقد بمشاركة ممثلي الدوائر الفاتيكانية، عقيدة الإيمان، الثقافة والتربية، الاتصالات، وخدمة التنمية البشرية المتكاملة، وأيضا ممثلي الأكاديميات الحبرية للحياة، العلوم والعلوم الاجتماعية. وقد هدف الاجتماع الأول إلى تقاسم هذه المبادرة وتحديد الأولويات المشتركة ووضع الخطوات الأولى لمسيرة تسعى حسب ما تابع البيان إلى تعزيز رؤية لذكاء اصطناعي في خدمة الكرامة البشرية، الخير العام ورسالة الكنيسة. وعرف البيان بأن الدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة قد كلفت بتنسيق عمل اللجنة خلال السنة الأولى لنشاطها، وقد سلط عميد الدائرة الكاردينال مايكل تشيرني في مداخلته خلال الاجتماع الضوء على 4 جوانب لها أهمية خاصة في التطور الحالي للذكاء الاصطناعي، ألا وهي: السرعة غير المسبوقة لهذا التطور، تأثيره على كرامة الإنسان، الحوار المتنامي بين الكنيسة وقطاع التكنولوجيا، ثم أصداء الرسالة العامة الأولى للبابا لون 14، الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. هذا وقد شهد الاجتماع اهتماما خاصا بضرورة أن ترافق بتمييز، ظاهرة توفر فرصا كبيرة ولكنها تتضمن أيضا مخاطر وتحديات أخلاقية، اجتماعية، ثقافية وبيئية تتزايد أهميتها. وتبع بيان دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة مشيرا إلى أن ممثلي الدوائر والمؤسسات المشاركين في الاجتماع الأول للجنة قد عرفوا كل منهم بنشاطاتها وتأملاتها حول الذكاء الاصطناعي، حيث تمت الإشارة إلى دراسات ومبادرات خصصت لتبعات الذكاء الاصطناعي العلمية والاجتماعية والأخلاقية والتكنولوجية. وتم التذكير من جهة أخرى بالمسيرة التي كانت قد انطلقت بمؤتمر حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وبما عرف بنداء روما من أجل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وذكر المشاركون أيضا بتأملات البابا لون الرابع عشر حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسلام، وذلك في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026. ومن بين ما ناقش المشاركون في الاجتماع دور اللجنة الجديدة، وقد اتفق الجميع على ضرورة توفير خدمة مزدوجة، تعزيز التنسيق الداخلي وتقاسم المعلومات والتأمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في هيئات الكرسي الرسولي من جهة، وتقديم مرجعية للتمييز ودعم المبادرات العديدة التي يتم إطلاقها في هذا المجال من جهة أخرى. وشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على حوار مع العالم الأكاديمي والعلمي والشركات ومع مجالس الأساقفة، كما وتمت الإشارة إلى فكرة تأسيس موقع خاص على شبكة إنترنت كوسيلة مفيدة لتقاسم المبادرات ونشر المعلومات. هذا وستعمل اللجنة على تحديد تدريجي لأسلوب ممارسة نشاطها، ويمكن أن تتضمن الخطوات الأولى فهرسة للمبادرات القائمة بالفعل، جمع المواضيع التي تطرحها الهيئات المختلفة، والعمل على وضع خطوط توجيهية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الكرسي الرسولي.
3: لمناسبة مرور 100 عام على تأسيس أول مقاطعة كنسية في ليتوانيا، ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، ترأس قداسا احتفاليا في كاتدرائية كاونس، حمل في مضمونه رسالة روحية وتاريخية ربطت بين ذاكرة الشهادة التي عاشها الشعب الليتواني ومعاناة الشعوب اليوم لاسيما في أوكرانيا. توقف جالاجر في عظته عند تاريخ ليتوانيا خلال حقبة الاضطهاد السوفيتي، مشيرا إلى أن الشعب الليتواني سار في طريق الشهادة متكئا على إيمانه العميق وعلى شفاعة العذراء مريم التي يحتل تكريمها مكانة بارزة في الحياة الروحية للبلاد. وأكد أن الكنيسة الجامعة مدعوة اليوم أيضا إلى أن تلجأ إلى مريم

0: ليتوانوريوم جينتي التي أصدرها البابا بيوس الحادي عشر عام 26 من القرن الماضي. وأشار جلاجر إلى أن هذا الحدث التاريخي يمثل محطة مفصلية في حياة الكنيسة الليتوانية التي استطاعت رغم عقود من القمع أن تحافظ على هويتها وإيمانها. في سياق تأمله بقراءات الأحد الثالث عشر من الزمن العادي، شدد جلاجر على أهمية شهادة القديسين، معتبرا أنهم يشكلون مثالا حيا للمؤمنين لأنهم أفسحوا المجال لكلمة الله في قلوبهم، متخلين عن المصالح الشخصية والهموم التي قد تخنق الإيمان. كما توقف سيادته عند التضحيات الجسيمة التي قدمتها الكنيسة الليتوانية خلال القرن الماضي، مذكرا بأن آلاف الكهنة والرهبان والرهبات والمؤمنين تعرضوا للترحيل إلى معسكرات الاعتقال في سيبيريا، حيث كتبوا صفحات مؤثرة من الصمود والإيمان. واعتبر سيادته أن تلك الحقبة تمثل شاهدا حيا على فشل الأنظمة الشمولية في القضاء على الكنيسة. بعدها استعاد جلاجر رمزية تلة الصلبان، وذلك الموقع الشهير في ليتوانيا الذي يضم عشرات الآلاف من الصلبان، وقد تحول إلى رمز للمقاومة الروحية والوطنية، مع العلم أن هذه الصلبان أقيمت في البداية تخليدا لضحايا الانتفاضات ضد الإمبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر، ثم أصبحت لاحقا رمزا لذكرى ضحايا النظام السوفيتي. وذكر سيادته بأن البابا يوحنا بولس الثاني وصف هذا المكان خلال زيارته عام 93 بالكولوسيوم الحديث بعدما تعرض مرارا للهدم على يد السلطات الشيوعية. وأكد جلاجر أن كلمة الله لم تبقى مجرد تعليم نظري في تاريخ الشعب الليتواني، بل تجسدت في حياة شهدائه وآلامهم، مستشهدا بمقولة ترتوليان الشهيرة: دم الشهداء هو بذار مسيحيين جدد. ورأى سيادته في تاريخ الكنيسة الليتوانية دليلا واضحا على صدق هذه العبارة، حيث أثمرت المعاناة حياة إيمانية متجددة عبر الأجيال. في ختام عظته أكد جلاجر أن الاحتفال بالذكرى المئوية لنشأة المقاطعة الكنسية ليس مجرد استذكار للماضي، بل هو فرصة لتجديد الشكر لله على الأعمال العظيمة التي صنعها في كنيسة الشهداء، وتعزيز الرجاء في مواصلة المسيرة الإيمانية نحو السماء، مستمدين القوة من تاريخ الصمود والشهادة والإيمان الراسخ.
1: نسأل للجميع أن يصلوا من أجل من يعانون، وكذلك من أجل من يقدمون المساعدة. هذا ما قاله المطران خوسيه لويس أزواج أيالا، رئيس كاريتاس فنزويلا، وذلك في حديث مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، مسلطا الضوء على اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقعا يوم الأربعاء الماضي 24 من حزيران يونيو. وشدد رئيس كاريتاس فنزويلا على ضرورة تكثيف عمليات البحث عن الذين قد لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وقال إن أشخاصا كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى انهيار العديد من المباني السكنية. وأضاف رئيس كاريتاس فنزويلا أن آلاف الأشخاص يتواجدون في الساحات العامة خوفا من هزات ارتدادية قد تتسبب في انهيار مبان وبنى تحتية أخرى تعرضت لأضرار جسيمة بسبب هذين الزلزالين. وتابع المطران حديثه مسلطا الضوء أيضا على عمل كاريتاس فنزويلا من أجل تقديم المساعدة في المناطق المتضررة من الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء الماضي. وأضاف: كهيئة كاريتاس نسعى إلى تقديم المساعدة للجميع قدر الإمكان حتى

0: يتمكنوا من تجاوز هذه الأزمة. وأطلق المطران خوسيه لويس أسواشي أيالا رئيس كاريتاس فنزويلا أطلق نداء للمساهمة في جمع التبرعات والمواد الغذائية ومعدات الإسعافات الأولية، كما وشكر رئيس كاريتاس فنزويلا في ختام حديثه مع وسائل الأعلام الفاتيكانية جميع من عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفنزويلي في هذه اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد، وقال: نطلب من الجميع أن يصلوا من أجل البلاد ومن أجل من يعانون، وكذلك من أجل من يقدمون المساعدة. وكانت كاريتاس فنزويلا قد دعت في بيان نشرته إلى الإسهام بسخاء لدعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها من أجل مساعدة المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا البلاد. إلى ذلك أعرب مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب في رسالة نشرها عن قربه الروحي وتضامنه الأخوي مع مجلس أساقفة فنزويلا والشعب الفنزويلي. ورفع مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب الصلاة إلى الله كي يعضد العائلات التي تعاني من تبعات هذين الزلزالين وجميع من يعملون بسخاء من أجل تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين من هذين الزلزالين. كما وأعرب مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب في الرسالة التي نشرها يوم الخميس الماضي 25 حزيران/يونيو، أعرب عن قربه الأخوي من الفنزويليين المقيمين خارج وطنهم القلقين على أوضاع عائلاتهم وأقاربهم، وأمل أن يجدوا في تضامن الكنيسة العزاء والرجاء النابعين من الإنجيل. إلى ذلك أعربت مجالس أساقفة أمريكا اللاتينية من خلال رسائل وجهتها عن قربها وتضامنها مع مجلس أساقفة فنزويلا في هذه اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد.
1: لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أكد البابا ليون الرابع عشر على أهمية تعزيز الوحدة بين المسيحيين والعمل المشترك من أجل السلام، وذلك خلال استقباله وفدا من بطريركية القسطنطينية المسكونية لمناسبة الاحتفال يوم أمس الاثنين بعيد القديسين بطرس وبولس شفيعي كنيسة روما. أعرب الحبر الأعظم في كلمته عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى أن الزيارة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية، كما نقل شكره للبطريرك المسكوني برتلموس الأول وأعضاء المجمع المقدس على استمرار تقليد تبادل الزيارات في أعياد شفعاء الكنيستين. هذا ثم استعاد البابا ذكرى مشاركته العام الماضي في عيد القديس أندراوس في كنيسة القديس جورجيوس البطريركية في الفنار، مؤكدا أن لقاءاته مع البطريرك برتلموس الأول ساهمت في تعميق الصداقة المتبادلة وفي تبادل الرؤى حول قضايا عدة، في مقدمتها التقدم نحو الوحدة الكاملة بين جميع المسيحيين. في هذا السياق أشار ليون الرابع عشر في خطابه إلى الاحتفال بالذكرى المئوية 17 لانعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقيا، معتبرا أن المناسبة شكلت شهادة واضحة على الشركة القائمة بين المؤمنين بالمسيح، وسلطت الضوء على أهمية قانون الإيمان النيقاوي كأساس للمسيرة المسكونية ونموذج للوحدة الحقيقية ضمن التنوع المشروع. ودعا البابا إلى أن تكون المسيرة نحو الاحتفال بالألفية الثانية للفداء في العام 2033 فرصة تجمع مختلف الكنائس المسيحية حول العالم لإعادة اكتشاف دعوتها المشتركة في الشهادة للمسيح القائم من بين الأموات. في ظل عالم يشهد حروبا متزايدة واستقطابا متصاعدا وانقسامات ثقافية واجتماعية، شدد البابا ليون الرابع عشر على أن المسيحيين مدعوون إلى أن يكونوا علامة موثوقة للسلام من خلال وحدة إيمانهم ومصالحتهم مع بعضهم البعض، بما يساهم في بناء عالم أكثر سلاما وعدلا. وتوقف الحبر الأعظم بعدها عند التحديات الراهنة مثل السعي إلى السلام والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة والعناية بالخليقة، كلها تتطلب تعاونا أكبر بين المسيحيين انطلاقا من رسالة الإنجيل ذاتها ومن المسؤولية المشتركة في حماية حياة الإنسان وكرامته، لاسيما الأطفال والفئات الأكثر ضعفا وهشاشة. في ختام كلمته إلى وفد بطريركية القسطنطينية المسكونية صباح الثلاثاء، شاء البابا ليون الرابع عشر أن يجدد شكره للوفد الزائر وللبطريركية على التزامهم بقضية الوحدة المسيحية، مؤكدا صلاته من أجل استمرار هذه المسيرة ومتضرعا بشفاعة الرسولين القديسين بطرس وأندراوس لكي يرافق الله الجميع ببركاته الدائمة.
2: وجه قداسة البابا ليون الرابع عشر رسالة تحمل تاريخ 29 من حزيران يونيو 2026 عيد القديسين بطرس وبولس إلى الرئيس العام لأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية الأب دافيد بالياراني، وتأتي هذه الرسالة قبل صيامة الأخوية لأربعة أساقفة جدد بدون تفويض حبري، وهو ما تنوي القيام به في بداية تموز يوليو. وبدأ الأب الأقدس رسالته أنه يتوجه بروح أبوة إلى الرئيس العام ومن خلاله إلى كهنة وإكليريكي ومؤمني الأخوية، مدركا للمسؤولية التي أوكلها إليه الرب كخليفة للقديس بطرس. وتبع البابا متحدثا عن اعتراف الكنيسة بالتعلق بالحياة الليتورجية والالتزام من أجل التكوين الكهنوتي والغير الرسولية، والرغبة في الأمانة إلى التقاليد التي تميز الكثير من الأشخاص والجماعات المرتبطين بهذه الأخوية. وأضاف أن هذا كان ما حفز ما عبر عنها أسلافه بشكل متواصل للأخوية من اهتمام ومودة. وبهذه الروح ومفعما بالمحبة المسيحية، كتب قداسة البابا لون الرابع عشر: أسألكم وأطلب منكم بكل قلبي أن تعودوا عن خطواتكم. ووصل الأب الأقدس أنه يدعوهم إلى أن يفكروا بانتباه في الخير الروحي للمؤمنين، حيث سيحرمهم فعل الانشقاق الذي قد تقومون به، كتب البابا، من النيل الجائز بل وفي بعض الحالات الصحيح للأسرار التي يحبونها ويسعون إليها. هذا وأراد البابا لون الرابع عشر تأكيد انفتاح الكنيسة على مسيرة حوار وتفاهم يمكن للروح القدس أن يجعلها ممكنة وخصبة، كما وأكد الأب الأقدس صلاته: كي ينير الرب ضمائركم ويوقظ قلوبكم، كتب البابا، مشيرا إلى أن تمزيق ثوب المسيح هو خطيئة بالغة الخطورة. وختم البابا لون الرابع عشر رسالته إلى الرئيس العام لأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية أنه: وانطلاقا من السلطة التي نالها من المسيح وبقلب متألم ولكن مفعم بعد بالرجاء، يشعر بواجبه أن يطلب من الأخوية العدول عن قصدها، مضيفا أنه يوكل نيته هذه إلى القلب الطاهر لمريم أم المشورة الصالحة.
3: أصدر قداسة البابا لون الرابع عشر وثيقة بابوية جديدة ومهمة للغاية بصيغة إرادة رسولية تحمل عنوان ثبت إخوتك، ويتجسد رؤية الكنيسة المتجددة لتنظيم شؤونها الداخلية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحاضر. تأتي هذه الوثيقة القانونية والرعوية كخطوة تصحيحية وتطويرية مدروسة بعناية، وذلك بعد مرور 3 سنوات كاملة على تطبيق الإصلاح الهيكلي الشامل لنيابة روما الذي كان قد أقره البابا فرانسيس في عام 2023. ومن خلال هذه المبادرة الجديدة يتدخل الحبر الأعظم لتحديث وتعديل الدستور الرسولي الشهير المعروف باسم في شركة الكنائس، مستندا في ذلك إلى الخبرات العملية والدروس الإدارية التي أقرها الواقع الرعوي المعاش في أبرشية روما طوال هذه الفترة. وفي استهلال هذه الوثيقة التاريخية يستحضر الأب الأقدس بكل عمق الرسالة السامية والمسؤولة الكبرى التي ائتمن السيد المسيح عليها القديس بطرس ورسله من بعده، وهي رسالة تثبيت الإخوة في الإيمان والدفاع عن وحدة الكنيسة وسيرها القويم، والمدعوة لتجسيد الشركة الكنسية المنبثقة عن الخدمة البطرسية. ومن هذا المنظور يشير قداسة البابا إلى أن الهياكل الكنسية يجب أن تكون هي الأخرى موجهة باستمرار نحو الرسالة في خدمة شعب الله. ويأتي هذا التدخل تلبية لهذه الحتمية الرعوية، فمنذ دخول الدستور الرسولي في شركة الكنائس حيز التنفيذ في كانون 2 يناير عام 2023، أظهرت الخبرة الرعوية والإدارية لنيابة روما وجود بعض الجوانب التي تطلبت مراجعة وتقييما. ولهذا السبب كان الأب الأقدس قد أمر في 25 من شباط فبراير الماضي بتشكيل مجموعة عمل كلفت بدراسة الأحكام القانونية السارية واقتراح التحديثات المناسبة. وتبقى المبادئ الجوهرية التي وجهت مسيرة التجديد في النيابة والتي أطلقها البابا فرانسيس ثابتة دون تغيير، وفي مقدمتها البعد الإرسالي والسينودسي لكنيسة روما، ومن بين أبرز المستجدات صياغة أكثر صراحة لمبدأ المسؤولية المشتركة للمؤمنين العلمانيين المدعوين للمشاركة في حياة الجماعة الكنسية ورسالتها كل بحسب دعوته الخاصة ومواهبه الروحية. وتتمحور التعديلات بصفة خاصة حول حوكمة النيابة الأسقفية، إذ يسهل الدستور المعدل توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات ويجعلها أكثر خطية ووضوحاً. وقد جرى تأكيد دور الكاردينال النائب بوصفه الرئيس الأعلى لنيابة روما والقاضي العادي للأبرشية، في حين يوكل تنسيق الدوائر والمكاتب والهيكل الإداري إلى شخصية مدير الكوريا الذي يعينه الحبر العظم لولاية تمتد لخمس سنوات. كما تم تدقيق وتفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالنائب العام المساعد والأساقف المساعدين، فضلا عن الآليات المتبعة لتسمية وتعيين كاهن الرعية والكهنة المساعدين. ويتطرق فصل آخر إلى الهيئات المشتركة والمشهورة، حيث أعيد تعريف المجلس الأسقفي بوصف في هيئة استشارية دائمة مهمتها مرافقة الكاردينال النائب في المسائل الرعوية والإدارية الكبرى. كما أصبحت الأحكام الناظمة للهيئات الأبرشية الأخرى أكثر مرونة. في المقابل ثبتت هيكلية المكاتب والخدمات الدائرية التي أدخلت عام 2023 في خطوطها العريضة، وينطبق الأمر عينه على المحاكم الكنسية التابعة للنيابة والتي لن تطرأ أي تعديلات على سير عملها القضائي. وبخلاف ذلك أعيد تنظيم القواعد الخاصة بلجنة الرقابة المستقلة، إذ يؤكد الدستور الجديد دورها كجهاز تدقيق ورقابة داخلية مع إحالة الصلاحيات التفصيلية والآليات التنفيذية إلى لائحة تنظيمية خاصة ستصدر لاحقا. وفي الختام، يظل الهدف الأسمى والغاية الكبرى من هذا الجهد التشريعي هو الهدف نفسه الذي رسمه إصلاح عام 2023، وهو جعل نيابة روما أداة أكثر كفاءة وقدرة ومرونة على دعم الرسالة التبشيرية ونشر تعليم الإنجيل وتعزيز الشركة الكنسية ومواكبة الحياة الرعوية اليومية لأبرشية روما بكل أمانة وإخلاص وتطور.
2: في مرسوم يحمل التاريخ 25 من حزيران يونيو، وافق قداسة البابا لون 14 على النظام الأساسي الجديد لإدارة الإشراف والإعلام المالي. وأكد الأب الأقدس في بداية المرسوم على كون الشفافية والتصرف القويم والمسؤولية في إطار النشاطات الاقتصادية والمالية هي عناصر لا غنى عنها للإدارة الجيدة ولخدمة الخير العام، وهما يجب أن يميز مؤسسات الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وتبع البابا أن لهذا تحديداً فإن الكرسي الرسولي قد التزم باستمرارية وعزم من أجل تقوية متتابعة للمنظومة القانونية والمؤسساتية، مؤسسا نظاما للوقاية والمراقبة يقوم على أسس الشرعية والشفافية والتناسب والتعاون مع الأطراف الدولية. ووصل البابا لون 14 أن هذا الالتزام قد أسفر عن تبني نظام مفصل للوقاية ومواجهة تدوير عائدات الأنشطة الإجرامية، تمويل الإرهاب، نشر أسلحة الدمار الشامل، هذا إلى جانب العمل على تحسين آليات الرقابة على الهيئات التي تقوم بنشاطات مالية. وتحدث الأب الأقدس أيضا عن القواعد التي تم وضعها لضمان الاستدامة والإدارة الواعية والحذرة للهيئات التي تقوم بنشاطات مالية، وذلك في احترام لتميز الرسالة الموكلة إليها وأيضا للمعايير الدولية الصارمة في هذا المجال. أكد قداسة البابا من جهة أخرى نية الكرسي الرسولي مواصلة السير بقناعة على هذا الدرب، معززا نظاما يمكنه في تناغم مع المعايير الدولية وفي احترام لتميزه المؤسساتي الإسهام بشكل فعال في سلامة وأمان المنظومة الاقتصادية الدولية. وأضاف الأب الأقدس أنه من هذا المنطلق فإن إدارة الإشراف والإعلام المالية لديها دور هام جدا كإدارة مكلفة في سياق النظام الساري بالرقابة والتنظيم والإشراف والإعلام على الصعيد المالي. ذكر البابا لون 14 بعد ذلك بموافقة سلفه البابا فرانسيس في الخامس من كانون الأول ديسمبر 2020 على النظام الأساسي الحالي لهذه الإدارة، معززا مسيرة تطوير مؤسساتية بدأت في السنوات السابقة. ووصل الأب الأقدس مشيرا إلى تأكيد البابا فرانسيس من خلال الدستور الرسولي بريديكات إيفانجيليوم في 19 من أذار مارس 2022 على الدور الاستراتيجي لإدارة الإشراف والإعلام في المنظومة الاقتصادية والمالية للكرسي الرسولي. وذكر البابا لون 14 أيضا بقانون صدر في 7 من تشرين الثاني نوفمبر 2023 عزز الإطار القانوني في هذا المجال من خلال تحديث قانون سابق حول الشفافية والمراقبة والإعلام في المجال المالي. ثم جاءت القواعد الخاصة بالعاملين في الكوريا الرومانية في 23 من تشرين الثاني نوفمبر 2025 لتضع لوائح جديدة. وفي ضوء هذا التطور واصل البابا لون الرابع عشر في مرسومه وعلى أساس الخبرات التي اكتسبتها الإدارة الخاصة بالإشراف والإعلام المالي خلال ممارستها لمهامها، ومع التطور المتواصل للمعايير الدولية في هذا المجال، يبدو من المفيد تحديث النظام الأساسي لهذه الإدارة كي تتمكن من مواصلة قيامها بالوظائف الموكلة إليها بأكبر كفاءة ممكنة والمساهمة بعزم متجدد في العمل على شفافية وصحة واستقرار وأمن المنظومة الاقتصادية والمالية للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وختم البابا مشيرا إلى أن هذا المرسوم وأيضا النظام الأساسي للإدارة الملحق به سيصبحان ساريين يوم نشرهما على صفحات جريدة أوسيرفاتوري رومانو.
0: أجرت وسائل الإعلام الفاتيكانية مقابلة مع رئيس أساقفة كاراكاس المطران راول بيور كاستيو، أشار فيها إلى اللحظات العصيبة التي تعيشها فنزويلا عقب زلزالين عنيفين ضربا البلاد يوم الأربعاء الماضي 24 من حزيران يونيو. وعبر رئيس أساقفة كاراكاس عن شكره العميق لقداسة البابا لون الرابع عشر على المساعدة المالية التي أرسلها، كما شكر المجالس الأسقفية وهيئات كاريتاس على تضامنها، وأشار أيضا إلى الجهود التي يبذلها عمال الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وأشار رئيس أساقفة كاراكاس في حديثه لوسائل الأعلام الفاتيكانية الأيام القليلة الماضية إلى أن الوضع مأساوي جدا في لاغويرا، وسلط الضوء أيضا على الجهود التي تبذلها الكنيسة والأبرشيات وهيئات كاريتاس من أجل تقديم المساعدة. على صعيد آخر، نشر المدير الوطني للأعمال البابوية الرسولية في فنزويلا الأب ريكاردو غويين دافيلا نشر رسالة في 27 من حزيران يونيو سلط الضوء فيها على اللحظات العصيبة التي تعيشها فنزويلا عقب زلزالين عنيفين وقعا يوم الأربعاء الماضي 24 من حزيران يونيو، وذكر بما جاء في المزمور 34 الرب قريب من منكسري القلوب. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، قال المدير الوطني للأعمال البابوية الرسولية في فنزويلا الأب ريكاردو غويان دافيلا: نرفع الصلاة إلى الله من أجل العائلات التي تبكي أحباءها. وكان مجلس أساقفة فنزويلا قد دعا الأبرشيات والرعايا إلى يوم وطني للصلاة الأحد 28 من حزيران يونيو. وأشار الأساقفة إلى أن الصلاة المشتركة بلسم يخفف المعاناة ويشعل الرجاء. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون الرابع عشر، وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد الماضي 28 من حزيران يونيو، قد عبر عن قربه من الأخوة والأخوات المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين أضربا فنزويلا. نشرت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إسبانيا رسالة في ختام اجتماع عقدته في مدريد من 22 وحتى 23 من حزيران يونيو، سلطت الضوء فيها على زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى إسبانيا من 16 وحتى 12 من حزيران يونيو، وشكرت المؤمنين على حضورهم وفرح الإيمان. وشجعت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إسبانيا المؤمنين في الرسالة التي وجهتها على قراءة الخطابات التي وجهها الأب الأقدس خلال زيارته الرسولية إلى إسبانيا من أجل مواصلة إعلان الإنجيل وحماية الكرامة البشرية وخدمة الخير العام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لاوون الرابع عشر قد التقى مجلس أساقفة إسبانيا خلال زيارته الرسولية وسلط الضوء في كلمة وجهها للمناسبة على خدمة الأسقف، وقال إن رسالتهم تتطلب الحفاظ على الوحدة وتعزيز الحوار ومرافقة مسيرة الشعب الموكل إلى رعايتهم. على صعيد آخر، نظم قسم الإيكولوجيا المتكاملة التابع لمجلس أساقفة إسبانيا يوم السبت الماضي 27 من حزيران يونيو في مدريد اللقاء الثالث للمسؤولين في الأبرشيات عن المكاتب المعنية بالإيكولوجيا المتكاملة. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، افتتح اللقاء بكلمة للمطران فيسنت مارتن مونيوز المسؤول عن قسم الإيكولوجيا المتكاملة التابع لمجلس أساقفة إسبانيا. وتخللت اللقاء أيضا طاولة مستديرة حول التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي وحول رعوية الإيكولوجيا المتكاملة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، والتي نشرت في 25 من شهر أيار مايو 2026. وكان الأب الأقدس قد وقعها في 15 من أيار مايو، وذلك في الذكرى 35 بعد 100 لصدور الرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لاوون الثالث عشر.
1: استضافت تايلاند خلال الأيام القليلة الماضية دورة تدريبية دولية جمعت قادة كاثوليك معنيين في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر من 23 دولة حول العالم، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها شبكة تاليتاكوم العالمية بهدف تعزيز التعاون الدولي والتوعية والقيادة المحلية لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة. أقيمت الدورة السادسة للبرنامج الدولي لتدريب القادة في مركز بان فو ون الرعوي غرب العاصمة بانكوك بين 24 و30 من حزيران يونيو الجاري بمشاركة 30 شخصا من أفريقيا وآسيا وأوقيانيا من راهبات وشباب وقادة علمانيين يعملون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. تستمد الشبكة اسمها من العبارة الإنجيلية تالي تقوم، أي أيتها الصبية قومي، وهي شبكة عالمية تهدف إلى الوقاية من الاتجار بالبشر وحماية الناجين منه ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الأفراد عرضة للاستغلال. ووفقا لأحدث الإحصاءات، يعيش نحو 49,600,000 شخص حول العالم في ظروف تصنف ضمن العبودية الحديثة، من بينهم 27 مليونا في العمل القسري و 22 مليونا في الزواج القسري. كما أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم اكتشافهم عام 2022 ارتفع بنسبة 25% مقارنة بالعام 2019، مع زيادة مقلقة في أعداد الأطفال الضحايا بلغت 31%، فيما شكلت النساء والفتيات 71% من إجمالي الضحايا. خلال اللقاء برزت التجربة التايلاندية كنموذج رائد في الوقاية من هذه الجريمة، حيث عرضت الأخت ماري أغنيس سوانا بوساب برنامجا تربويا يدمج التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر ضمن المناهج الدراسية بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. يحمل هذا المشروع عنوان لا تلمسني، ويهدف إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال عبر مختلف المواد التعليمية بالتعاون مع المعلمين الذين يشكلون خط الدفاع الأول لحماية القاصرين من الوقوع في شبكات الاستغلال. وقد أثمرت هذه المبادرة نتائج ملموسة، إذ منحت وزارة التنمية الاجتماعية والأمن البشري في تايلاند مطلع هذا الشهر جائزة المؤسسة التعليمية النموذجية لعدد من المدارس المشاركة تقديراً لدورها في الوقاية من الاتجار بالبشر. كما ناقش المشاركون التحديات الجديدة المرتبطة بالتطور الرقمي، لا سيما استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق أو الديب فيك في عمليات الخداع والاستقطاب، وسط تحذيرات من توسع شبكات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أكد البابا ليون 14 على أهمية تعزيز الوحدة بين المسيحيين والعمل المشترك من أجل السلام، وذلك خلال استقباله وفدا من بطريركية القسطنطينية المسكونية لمناسبة الاحتفال يوم أمس الاثنين بعيد القديسين بطرس وبولس شفيعي كنيسة روما. أعرب الحبر الأعظم في كلمته عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرا إلى أن الزيارة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية. كما نقل شكره للبطريرك المسكوني برتلموس الأول وأعضاء المجمع المقدس على استمرار تقليد تبادل الزيارات في أعياد شفعاء الكنيستين. هذا ثم استعاد البابا ذكرى مشاركته العام الماضي في عيد القديس أندراوس في كنيسة القديس جورجيوس البطريركية في الفنار، مؤكدا أن لقاءاته مع البطريرك برتلموس الأول ساهمت في تعميق الصداقة المتبادلة وفي تبادل الرؤى حول قضايا عدة في مقدمتها التقدم نحو الوحدة الكاملة بين جميع المسيحيين. في هذا السياق أشار ليون 14 في خطابه إلى الاحتفال بالذكرى المئوية 17 لانعقاد المجمع المسكوني الأول في نيقيا، معتبرا أن المناسبة شكلت شهادة واضحة على الشركة القائمة بين المؤمنين بالمسيح، وسلطت الضوء على أهمية قانون الإيمان النيقاوي كأساس

0: المسيرة المسكونية ونموذج للوحدة الحقيقية ضمن التنوع المشروع. ودعا البابا إلى أن تكون المسيرة نحو الاحتفال بالألفية الثانية للفداء في العام 2033 فرصة تجمع مختلف الكنائس المسيحية حول العالم لإعادة اكتشاف دعوتها المشتركة في الشهادة للمسيح القائم من بين الأموات. في ظل عالم يشهد حروبا متزايدة واستقطابا متصاعدا وانقسامات ثقافية واجتماعية، شدد البابا لون الرابع عشر على أن المسيحيين مدعوون إلى أن يكونوا علامة موثوقة للسلام من خلال وحدة إيمانهم ومصالحتهم مع بعضهم البعض بما يساهم في بناء عالم أكثر سلاما وعدلا. وتوقف الحبر الأعظم بعدها عند التحديات الراهنة مثل السعي إلى السلام والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا الحديثة والعناية بالخليقة، كلها تتطلب تعاونا أكبر بين المسيحيين انطلاقا من رسالة الإنجيل ذاتها ومن المسؤولية المشتركة في حماية حياة الإنسان وكرامته، لا سيما الأطفال والفئات الأكثر ضعفا وهشاشة. في ختام كلمته إلى وفد بطريركية القسطنطينية المسكونية صباح الثلاثاء، شاء البابا لون الرابع عشر أن يجدد شكره للوفد الزائر وللبطريركية على التزامهم بقضية الوحدة المسيحية، مؤكدا صلاته من أجل استمرار هذه المسيرة ومتضرعا بشفاعة الرسولين القديسين بطرس وأندراوس لكي يرافق الله الجميع ببركاته الدائمة.
1: وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة تحمل تاريخ 29 من حزيران يونيو 2026 عيد القديسين بطرس وبولس إلى الرئيس العام لأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية الأب دافيد بالياراني. وتأتي هذه الرسالة قبل صيامة الأخوية لأربعة أساقفة جدد بدون تفويض حبري، وهو ما تنوي القيام به في بداية تموز يوليو. وبدأ الأب الأقدس رسالته أنه يتوجه بروح أبوة إلى الرئيس العام ومن خلاله إلى كهنة وإكليريكي ومؤمني الأخوية، مدركا للمسؤولية التي أوكلها إليه الرب كخليفة للقديس بطرس. وتبع البابا متحدثا عن اعتراف الكنيسة بالتعلق بالحياة الليتورجية والالتزام من أجل التكوين الكهنوتي والغير الرسولية والرغبة في الأمانة إلى التقاليد التي تميز الكثير من الأشخاص والجماعات المرتبطين بهذه الأخوية. وأضاف أن هذا كان ما حفز ما عبر عنها أسلافه بشكل متواصل للأخوية من اهتمام ومودة. وبهذه الروح ومفعما بالمحبة المسيحية، كتب قداسة البابا لون الرابع عشر، أسألكم وأطلب منكم بكل قلبي أن تعودوا عن خطواتكم. ووصل الأب الأقدس أنه يدعوهم إلى أن يفكروا بانتباه في الخير الروحي للمؤمنين، حيث سيحرمهم فعل الانشقاق الذي قد تقومون به، كتب البابا، من النيل الجائز بل وفي بعض الحالات الصحيح للأسرار التي يحبونها ويسعون إليها. هذا وأراد البابا لون الرابع عشر تأكيد انفتاح الكنيسة على مسيرة حوار وتفاهم يمكن للروح القدس أن يجعلها ممكنة وخصبة، كما وأكد الأب الأقدس صلاته كي ينير الرب ضمائركم ويوقظ قلوبكم، كتب البابا، مشيرا إلى أن تمزيق ثوب المسيح هو خطيئة بالغة الخطورة. وختم البابا لون الرابع عشر رسالته إلى الرئيس العام لأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية أنه وانطلاقا من السلطة التي نالها من المسيح وبقلب متألم ولكن مفعم بعد بالرجاء، يشعر بواجبه أن يطلب من الأخوية العدول عن قصدها، مضيفا أنه يوكل نيته هذه إلى القلب الطاهر لمريم أم المشورة الصالحة.
2: أصدر قداسة البابا لون الرابع عشر وثيقة بابوية جديدة ومهمة للغاية بصيغة إرادة رسولية تحمل عنوان ثبت إخوتك، ويتجسد رؤية الكنيسة المتجددة لتنظيم شؤونها الداخلية بما يتماشى مع متطلبات العصر الحاضر، تأتي هذه الوثيقة القانونية والرعوية كخطوة تصحيحية وتطويرية مدروسة بعناية، وذلك بعد مرور 3 سنوات كاملة على تطبيق الإصلاح الهيكلي الشامل لنيابة روما الذي كان قد أقره البابا فرانسيس في عام 2023. ومن خلال هذه المبادرة الجديدة يتدخل الحبر الأعظم لتحديث وتعديل الدستور الرسولي الشهير المعروف باسم في شركة الكنائس، مستنداً في ذلك إلى الخبرات العملية والدروس الإدارية التي أقرها الواقع الرعوي المعاش في أبرشية روما طوال هذه الفترة. وفي استهلال هذه الوثيقة التاريخية يستحضر الأبلقدس بكل عمق الرسالة السامية والمسؤولة الكبرى التي ائتمن السيد المسيح عليها القديس بطرس ورسله من بعده، وهي رسالة تثبيت الإخوة في الإيمان والدفاع عن وحدة الكنيسة وسيرها القويم، والمدعوة لتجسيد الشركة الكنسية المنبثقة عن الخدمة البطرسية. ومن هذا المنظور يشير قداسة البابا إلى أن الهياكل الكنسية يجب أن تكون هي الأخرى موجهة باستمرار نحو الرسالة في خدمة شعب الله. ويأتي هذا التدخل تلبية لهذه الحتمية الرعوية، فمنذ دخول الدستور الرسولي في شركة الكنائس حيز التنفيذ في كانون 2 يناير عام 2023، أظهرت الخبرة الرعوية والإدارية لنيابة روما وجود بعض الجوانب التي تطلبت مراجعة وتقييما. ولهذا السبب كان الأبلقدس قد أمر في 25 شباط فبراير الماضي بتشكيل مجموعة عمل كلفت بدراسة الأحكام القانونية السارية واقتراح التحديثات المناسبة. وتبقى المبادئ الجوهرية التي وجهت مسيرة التجديد في النيابة والتي أطلقها البابا فرانسيس ثابتة دون تغيير، وفي مقدمتها البعد الإرسالي والسينودسي لكنيسة روما، ومن بين أبرز المستجدات صياغة أكثر صراحة لمبدأ المسؤولية المشتركة للمؤمنين العلمانيين المدعوين للمشاركة في حياة الجماعة الكنسية ورسالتها، كل بحسب دعوته الخاصة ومواهبه الروحية. وتتمحور التعديلات بصفة خاصة حول حوكمة النيابة الأسقفية، إذ يسهل الدستور المعدل توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات ويجعلها أكثر خطية ووضوحا. وقد جرى تأكيد دور الكاردينال النائب بوصفه الرئيس الأعلى لنيابة روما والقاضي العادي للأبرشية، في حين يوكل تنسيق الدوائر والمكاتب والهيكل الإداري إلى شخصية مدير الكوريا الذي يعينه الحبر الأعظم لولاية تمتد ل5 سنوات. كما تم تدقيق وتفصيل بعض الأحكام المتعلقة بالنائب العام المساعد والأساقفة المساعدين، فضلا عن الآليات المتبعة لتسمية وتعيين كاهن الرعية والكهنة المساعدين. ويتطرق فصل آخر إلى الهيئات المشتركة والمشهورة، حيث أعيد تعريف المجلس الأسقفي بوصف في هيئة استشارية دائمة مهمتها مرافقة الكاردينال النائب في المسائل الرعوية والإدارية الكبرى. كما أصبحت الأحكام الناظمة للهيئات الأبرشية الأخرى أكثر مرونة. في المقابل ثبتت هيكلية المكاتب والخدمات الدائرية التي أدخلت عام 2023 في خطوطها العريضة، وينطبق الأمر عينه على المحاكم الكنسية التابعة للنيابة والتي لن تطرأ أي تعديلات على سير عملها القضائي. وبخلاف ذلك أعيد تنظيم القواعد الخاصة بلجنة الرقابة المستقلة، إذ يؤكد الدستور الجديد دورها كجهاز تدقيق ورقابة داخلية مع إحالة الصلاحيات التفصيلية والآليات التنفيذية إلى لائحة تنظيمية خاصة ستصدر لاحقا. وفي الختام، يظل الهدف الأسمى والغاية الكبرى من هذا الجهد التشريعي هو الهدف نفسه الذي رسمه إصلاح عام 2023، وهو جعل نيابة روما أداة أكثر كفاءة وقدرة ومرونة على دعم الرسالة التبشيرية ونشر تعليم الإنجيل وتعزيز الشركة الكنسية ومواكبة الحياة الرعوية اليومية لأبرشية روما بكل أمانة وإخلاص وتطور.
1: في مرسوم يحمل التاريخ 25 من حزيران يونيو، وافق قداسة البابا لون 14 على النظام الأساسي الجديد لإدارة الإشراف والإعلام المالي. وأكد الأب الأقدس في بداية المرسوم على كون الشفافية والتصرف القويم والمسؤولية في إطار النشاطات الاقتصادية والمالية هي عناصر لا غنى عنها للإدارة الجيدة ولخدمة الخير العام، وهو ما يجب أن يميز مؤسسات الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وتبع البابا أن لهذا تحديدا فإن الكرسي الرسولي قد التزم باستمرارية وعزم من أجل تقوية متتابعة للمنظومة القانونية والمؤسساتية، مؤسسا نظاما للوقاية والمراقبة يقوم على أسس الشرعية والشفافية والتناسب والتعاون مع الأطراف الدولية. ووصل البابا لون الرابع عشر أن هذا الالتزام قد أسفر عن تبني نظام مفصل للوقاية ومواجهة تدوير عائدات الأنشطة الإجرامية، تمويل الإرهاب، نشر أسلحة الدمار الشامل، هذا إلى جانب العمل على تحسين آليات الرقابة على الهيئات التي تقوم بنشاطات مالية. وتحدث الأب الأقدس أيضا عن القواعد التي تم وضعها لضمان الاستدامة والإدارة الواعية والحذرة للهيئات التي تقوم بنشاطات مالية، وذلك في احترام لتميز الرسالة الموكلة إليها وأيضا للمعايير الدولية الصارمة في هذا المجال. أكد قداسة البابا من جهة أخرى نية الكرسي الرسولي مواصلة السير بقناعة على هذا الدرب، معززا نظاما يمكنه في تناغم مع المعايير الدولية وفي احترام لتميزه المؤسساتي الإسهام بشكل فعال في سلامة وأمان المنظومة الاقتصادية الدولية. وأضاف الأب الأقدس أنه من هذا المنطلق فإن إدارة الإشراف والإعلام المالية لديها دور هام جدا كإدارة مكلفة في سياق النظام الساري بالرقابة والتنظيم والإشراف والإعلام على الصعيد المالي. ذكر البابا لون الرابع عشر بعد ذلك بموافقة سلفه البابا فرانسيس في الخامس من كانون الأول ديسمبر 2020 على النظام الأساسي الحالي لهذه الإدارة، معززا مسيرة تطوير مؤسساتية بدأت في السنوات السابقة. ووصل الأب الأقدس مشيرا إلى تأكيد البابا فرانسيس من خلال الدستور الرسولي بريديكات إيفانجيليوم في 19 من أذار مارس 2022 على الدور الاستراتيجي لإدارة الإشراف والإعلام في المنظومة الاقتصادية والمالية للكرسي الرسولي. وذكر البابا لون الرابع عشر أيضا بقانون صدر في 7 من تشرين 2 نوفمبر 2023 عزز الإطار القانوني في هذا المجال من خلال تحديث قانون سابق حول الشفافية والمراقبة والإعلام في المجال المالي. ثم جاءت القواعد الخاصة بالعاملين في الكوريا الرومانية في 23 من تشرين 2 نوفمبر 2025 لتضع لوائح جديدة. وفي ضوء هذا التطور واصل البابا لون الرابع عشر في مرسومه وعلى أساس الخبرات التي اكتسبتها الإدارة الخاصة بالإشراف والإعلام المالي خلال ممارستها لمهامها ومع التطور المتواصل للمعايير الدولية في هذا المجال، يبدو من المفيد تحديث النظام الأساسي لهذه الإدارة كي تتمكن من مواصلة قيامها بالوظائف الموكلة إليها بأكبر كفاءة ممكنة والمساهمة بعزم متجدد في العمل على شفافية وصحة واستقرار وأمن المنظومة الاقتصادية والمالية للكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان. وختم البابا مشيرا إلى أن هذا المرسوم وأيضا النظام الأساسي للإدارة الملحق به سيصبحان ساريين يوم نشرهما على صفحات جريدة أوسيرفاتوري رومانو.
3: أجرت وسائل الإعلام الفاتيكانية مقابلة مع رئيس أساقفة كاراكاس المطران راؤول بيور كاستيو، أشار فيها إلى اللحظات العصيبة التي تعيشها فنزويلا عقب زلزالين عنيفين ضربا البلاد يوم الأربعاء الماضي 24 من حزيران يونيو. وعبر رئيس أساقفة كاراكاس عن شكره العميق لقداسة البابا لون الرابع عشر على المساعدة المالية التي أرسلها، كما شكر المجالس الأسقفية وهيئات كاريتاس على تضامنها، وأشار أيضا إلى الجهود التي يبذلها عمال الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وأشار رئيس أساقفة كاراكاس في حديثه لوسائل الأعلام الفاتيكانية الأيام القليلة الماضية إلى أن الوضع مأساوي جدا في لاغوايرا، وسلط الضوء أيضا على الجهود التي تبذلها الكنيسة والأبرشيات وهيئات كاريتاس من أجل تقديم المساعدة. على صعيد آخر، نشر المدير الوطني للأعمال البابوية الرسولية في فنزويلا الأب ريكاردو غويين دافيلا نشر رسالة في 27 من حزيران يونيو سلط الضوء فيها على اللحظات العصيبة التي تعيشها فنزويلا عقب زلزالين عنيفين وقعا يوم الأربعاء الماضي، وذكر بما جاء في المزمور 34: الرب قريب من منكسري القلوب. وكما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، قال المدير الوطني للأعمال البابوية الرسولية في فنزويلا الأب ريكاردو غويان دافيلا: نرفع الصلاة إلى الله من أجل العائلات التي تبكي أحبائها. وكان مجلس أساقفة فنزويلا قد دعا الأبرشيات والرعايا إلى يوم وطني للصلاة الأحد 28 من حزيران يونيو. وأشار الأساقفة إلى أن الصلاة المشتركة بلسم يخفف المعاناة ويشعل الرجاء. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.